صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على كل عام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا يتوب عليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: Baik, pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikian telah kita ikuti siaran langsung solat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dan tentunya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, tentunya saatnya kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Abdurrahman Haris, kemudian operator Bung Daus, Bung Beni, dan juga Pak Amri selaku penanggung jawab teknik, dan juga Ustaz Dedi. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan kita kembali ke studio bersama dengan rekan Muti Amalia.
0: Ma'rifatika ya Rabbal Alamin.
2: Ya baik, terima kasih rekan Haris dan juga tim kerabat kerja dari siaran langsung ibadah salat Jumat edisi 4 September 2026.

قائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيئة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.